أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: لما نتكلم على أماكن حلوة في الإمارات دائما بنروح على أماكن معروفة.
1: عن جد
0: كم مرة يبقى في شخص قال لك تعرفين لو تروحين هذا المكان في دبي راح تنبسطين، وتروحين تقولين أنا من متى موجودة هنا ومش عارفة عن هذا المكان.
1: بتعرف كريم إن عملت هاي العملة I think من شي تقريبا 4 أشهر. أوكي إيه؟ هلأ إحنا اليوم عم نحكي بأنه دايما منحس الجو الحلو والموسم الحلو إجا بدبي وراح وخلص وإحنا ما عملنا أي شيء،
0: ما سوينا شيء أو رحنا الأماكن اللي رحناها كل ما
1: 100% رحنا على كل الأماكن اللي، فبتحس بأنه كل الناس اللي ساكنة بالإمارات جعبالها تكتشف شي جديد، والبلد مليانة زي ما منقول بهيدن جيمز، بأماكن سرية كتير من الناس بجوز بتعرف عنها وفي ناس ما بتعرف عنها.
0: يا سلام عليك.
1: رح أحكي لك مثال عن شغلة شو عملتها. كان جعبالي أجرب شغلة هيك لذيذة وجديدة وبنفس الوقت سوري مش هالبجت الخيالي. عشان نكون متفقين، في أحيانا جعبالك يا أخي مشوار بالسيارة
0: بالضبط.
1: ما تعمل فيه أي شيء بس أنه أحس حالي
0: حتى
1: جربت شغلة
0: أروح
1: جديدة
0: أشوفها بس.
1: فعملت سيرتش ولقيت كتير من الناس عم بيحكوا عن، يعني إن شاء الله أكون متذكر الاسم صح، هو بيكري أوكي مخبز موجود بمنطقة ند الحمر، والمكان بمجهود الشباب، تعرف هدول اللي بيكون محطوط عليهم بمجهود الشباب. أوكي بتوقف وبتطلب شاي كرك والخبز تبعهم هو المعروف، بتطلبوا يا محشي جبنة وتشابس، يا بيكون محشي جبنة بيضة على الحل، يا نوتيلا
0: ما تجوعينا الصبحيات
1: كريم كريم ما أطيبه.
0: يا سلام
1: مو عادي. وسوري أكلت وشربت، هلا رح أعملك يا سيرش أطلع لك يا. أكلت وشربت شاي كرك I think طلع حسابي 8 دراهم أو 9 دراهم إشي زي هيك.
0: بس
1: لا وشبعت ما كملت السندويشة أصلا، يعني شبعت لك شبعت.
0: الله يعطيهم العافية الشباب يعني.
1: فحسيت هاي الأماكن ند الحمار الورقة الخوانيج فيها كتير أشياء هيدن جيمز إحنا ما بنعرفها. مثلا واحدة من الأشياء اللي نفسي أروح وأكتشفها سيركال أفينيو. سيركال أفينيو هلأ في شغلة جديدة كمان عم يعملوها بالسيركال أفينيو، عم بيقولوا إنه رح تكون كتير حلوة على بداية شهر 10 رح تبلش. فنحن اليوم بدنا مساعدة المستمعين.
0: نعم.
1: بدنا إياهم بغض النظر كنتوا بأي إمارة، ما رح ندور بس بدبي، رح ندور بالسبع إمارات على توب 7 هيدن جيمز.
0: بالضبط، يعني احنا نتكلم على دبي فقط، تخيلي كم هيدن جيمز فيها على مستوى الدولة.
1: بالضبط،
0: ايش الاماكن اللي ممكن نلقاها. ودائما احب مثلا في عندنا ناس في المكتب هنا معروفين،
1: صح،
0: هذول ناس الكامبينج اللي يروحون اماكن معينة
1: بيعرفوا
0: الهيدن جيمز، ممكن تكون طبيعية، ممكن يكون متحف، ممكن يكون بيكري، اي شيء انت استمتعت فيه كتجربه
1: وبتحس انه اتس وورث ات الناس تعرف عنه. عن جد اليوم رح نبلش باماره دبي ونطلب منكم على 404. انا وكريم رح نعمل سلسله حتكون عباره عن 7 فيديوهات من كل اماره، رح ناخذ توب هيدن جيم بنحس انه عن جد ياي اتس وورث ات انه نروح نزورها ونشوفها. واليوم رح نبلش باماره دبي، رح تكون الفقره على مدى هالاسبوع ان شاء الله، كل يوم رح ناخذ اماره معينه ونشوف شو هي اكثر الأماكن اللي رح تحكوا لنا عنها. رح نبلش بإمارة دبي اليوم، وزي ما قالكم كريم بغض النظر المكان، هل هو كافيه، هل هو مكتبة، هل هو متحف، هل هو حديقة، هل هو محل بس ببيع شاي.
0: نعم.
1: أي شيء.
0: حتى إكسبرينس ممكن يكون هو شيء أنت تروح تسويه.
1: بالضبط.
0: مثلا أنا جدا جدا جدا أستمتع بحاجة اسمها اللي هو إسكيب روم.
1: اها اوكي.
0: يا الله انا ممكن من اكثر الاكسبيرينسز اللي استمتعت فيها اكثر من طياره.
1: اها.
0: اكثر من ايش تبين غصت مع قروش. الاسكيب روم بالنسبه لي كان متعه من الادرينالين،
1: طلعت كذا
0: وانا منتشي بالمتعه والفرحه والضحك والسواليف.
1: يلا انتو خبرونا على 404 هيدن جنب دبي، رح نبلش بإمارة دبي.
0: نعم.
1: يعني نختار وننقي ونشوف الفيديو القادم
0: وين
1: رح يكون. عن جد
0: بالله.
1: لا تخبوا علينا لانه احنا ما بدنا نخبي عليكم، ما بدنا نخبي على الناس اللي عايشة بالإمارات. خلينا نستفيد من السيزن.
0: نعم.
1: من اوله تكون انت عامل سكيدجول صراحة.
0: وي كانت ويت.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده تلف، عنده نعم في تباين في اللون، في اسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
6: ايه انا.
5: كيف يعني؟
6: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
6: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
7: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
8: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: ولا بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: جديد الفنان علي بن محمد يلتقي

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجاناً عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
4: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
5: شي وايد أسهل.
6: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
7: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
8: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
9: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزاح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: بابا جونز المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق.

0: ذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين مع بوتم. الاستثمار صار أبسط، ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتاق.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
2: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: العربية 99
2: الموسيقى
1: أولاً.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
2: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
3: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور، بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: جديد الفنان علي بن محمد.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
4: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
3: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
4: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
3: والإعداد؟
4: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
5: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
6: هنا مجبور فيك،
5: يتضمن 5 أغاني.
6: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
5: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
6: عادي لما
5: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: لما نتكلم على أماكن حلوة في الإمارات دائما بنروح على أماكن معروفة.
1: عن جد
0: كم مرة هبة في شخص قال لك تعرفين لو تروحين هذا المكان في دبي راح تنبسطين، وتروحين تقولين أنا من متى موجودة هنا ومش عارفة عن هذا المكان.
1: بتعرف كريم إن عملت هاي العملة I think من شي تقريبا 4 أشهر. أوكي إيه؟ هلأ إحنا اليوم عم نحكي بأنه دايما منحس الجو الحلو والموسم الحلو إجا بدبي وراح وخلص وإحنا ما عملنا أي
0: ما سوينا شيء أو رحنا الأماكن اللي رحناها كلمة
1: 100% رحنا على كل الأماكن اللي فبتحس بأنه كل الناس اللي ساكنة بالإمارات جعبالها تكتشف شي جديد والبلد مليانة زي ما منقول بهيدن جيمز بأماكن سرية كتير من الناس بجوز بتعرف عنها وفي ناس ما بتعرف عنها.
0: يا سلام
1: رح أحكي لك مثال عن شغلة شو عملتها. كان جعبالي أجرب شغلة هيك لذيذة وجديدة وبنفس الوقت سوري مش هالبجت الخيالي عشان نكون متفقين، في أحيانا جعبالك يا أخي مشوار بالسيارة
0: بالضبط.
1: ما تعمل فيه أي شيء بس أنه أحس حالي
0: حتى
1: جربت شغلة
0: أروح
1: جديدة
0: أشوفها بس.
1: فعملت سيرتش ولقيت كتير من الناس عم بيحكوا عن، يعني إن شاء الله أكون متذكر الاسم صح، هو بيكري أوكي مخبز موجود بمنطقة ند الحمر والمكان بمجهود الشباب، تعرف هدول اللي بيكون محطوط عليهم بمجهود الشباب أوكي بتوقف وبتطلب شاي كرك والخبز تبعهم هو المعروف، بتطلبوا يا محشي جبنة وتشابس يا بيكون محشي جبنة بيضة على الحل يا نوتيلا
0: تجوعينا الصبحيات
1: كريم كريم ما أطيبه
0: يا سلام
1: مو عادي. وسوري أكلت وشربت هلا رح أعمل لك يا سيرت أطلع لك يا أكلت وشربت شاي كرك I think طلع حسابي 8 دراهم أو 9 دراهم إشي زي هيك
0: بس
1: لا وشبعت ما كملت السندويشة أصلا يعني شبعت شبعت
0: يا ملعافي الشباب يعني.
1: فحسيت هاي الأماكن ند الحمار الورقة الخوانيج فيها كتير أشياء هيدن جيمز إحنا ما بنعرفها. مثلا واحدة من الأشياء اللي نفسي أروح وأكتشفها سيركال أفينيو. سيركال أفينيو هلأ في شغلة جديدة كمان عم يعملوها بالسيركال أفينيو، عم بيقولوا إنه رح تكون كتير حلوة على بداية شهر 10 رح تبلش. فنحن اليوم بدنا مساعدة المستمعين بدنا إياهم بغض النظر كنتوا بأي إمارة، ما رح ندور بس بدبي رح ندور بالسبع إمارات على توب 7 هيدن جيمز
0: بالضبط. يعني احنا نتكلم على دبي فقط، تخيلي كم هيدن جيمز فيها على مستوى الدولة
1: بالضبط.
0: ايش الاماكن اللي ممكن نلقاها؟ ودائما احب مثلا في عندنا ناس في المكتب هنا معروفين
1: صح،
0: هذول ناس الكامبينج اللي يروحون اماكن معينة
1: بيعرفوا
0: الهيدن جيمز، ممكن تكون طبيعية ممكن يكون متحف ممكن يكون بيكري اي شيء انت استمتعت فيه كتجربه
1: وبتحس انه اتس ورث ات الناس تعرف عنه عن جد. اليوم رح نبلش باماره دبي ونطلب منكم على 404 انا وكريم رح نعمل سلسله حتكون عباره عن 7 فيديوهات من كل اماره رح ناخذ توب هيدن جيم بنحس انه عن جد ياي اتس ورث ات انه نروح نزورها ونشوفها. واليوم رح نبلش باماره دبي، رح تكون الفقره على مدى هالاسبوع ان شاء الله كل يوم رح ناخذ اماره معينه ونشوف شو هي اكثر الأماكن اللي رح تحكوا لنا عنها. رح نبلش بإمارة دبي اليوم، وزي ما قالكم كريم بغض النظر المكان هل هو كافيه هل هو مكتبة هل هو متحف هل هو حديقة هل هو محل بس ببيع شاي
0: نعم
1: أي شيء
0: حتى إكسبرينس ممكن صح. يكون هو شيء أنت تروح تسويه
1: بالضبط.
0: مثلا أنا جدا جدا جدا أستمتع بحاجة اسمها اللي هو إسكيب روم.
1: آها أوكي
0: يا الله أنا ممكن من أكثر الإكسبرينسز اللي استمتعت فيها أكثر من طيارة أكثر من إيش تبين غصت مع قروش. الإسكيب روم بالنسبة لي كان متعة من نوع ثاني، طلعت كذا وأنا منتشي بالمتعة والفرحة والضحك والسواليف.
1: يلا انتو خبرونا على 404 هيدن جيم بدبي، رح نبلش بإمارة دبي
0: نعم.
1: يعني نختار وننقي ونشوف الفيديو القادم
0: وين رح يكون. عن جد
1: لا تخبوا علينا لأنه احنا ما بدنا نخبي عليكم، ما بدنا نخبي على الناس اللي عايشة بالإمارات. خلينا نستفيد من السيزن من أوله تكون انت عامل سكيدجول صراحة.
0: We cannot wait.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: بعيد. حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
4: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
5: شي وايد أسهل. تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
6: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
7: أجمل الأغاني العربية.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس، الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
4: العربية 99.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: جديد الفنان علي بن محمد يركب

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صمت بلا صورة.
1: تأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد يشهد الكشف عن مركبة الهبوط المطورة محليا لمهمة استكشاف حزام الكويكبات. ضمن عملية الفارس الشام 3 دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 617 طنا من المساعدات الإنسانية. المستشار الألماني يصل إلى كييف متعهدا بدعم عسكري إضافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف

0: عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام أو حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف محمد بن راشد ضمن ثاني مهام دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب في رحلة تمتد نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات وصولا إلى الكويكب جوسيتشا 269 الوجهة 7 والنهائية للمهمة. وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بالعلماء والمهندسين والباحثين وبالجهات والشركات الوطنية التي أسهمت في تطوير مركبة الهبوط، مؤكدا سمو أن إنجازها خلال أقل من عامين على توقيع اتفاقية تطويرها وبجهود فريق وطني يضم أكثر من 150 مهندسا وعالما متخصصا يعكس كفاءة الكوادر الإماراتية وتكامل منظومة البحث والتطوير والتصنيع الوطنية. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 55 شاحنة محملة ب 617 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وشملت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 منذ انطلاقها 14442 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 136 فارز 891 طنا من المساعدات الإنسانية. ويواصل فريق عملية الفارس الشهم 3 تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش المصرية وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال للمساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها. وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم للتعهد بتقديم مزيد من الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية. ويرافق المستشار الألماني وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش وعشرة من قادة الأعمال في قطاعي الدفاع والطاقة، حيث تشمل حزمة الدعم تسليم آلاف الطائرات المسيرة الاعتراضية وتسريع إنتاج الأسلحة بعيد المدى وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وتأتي هذه الزيارة غداة تصريحات للرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أمس أعلن فيها عزم بلاده تكثيف ضرباتها على مصافي النفط الروسية ردا على ما وصفه بعقيدة جديدة للرئيس فلاديمير بوتين تستهدف توسيع الهجمات على البنية التحتية المدنية قبيل الشتاء. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: جديد الفنان وليد الشامي اللون الرمادي.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي مشاركات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالم.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 55 شاحنة محملة ب 617 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قضايا الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود يجب التعامل معها وفقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الإضرار. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف اليوم في زيارة لإظهار الدعم للرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا ردا على مقابلة أجرها الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. قالت السلطات الإسبانية اليوم إن شخصين لقيا حتفهما وفقد ثالث بعد أمطار غزيرة وسيول اجتاحت إقليم قتالونيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن 4 أغاني من الحوار.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعز.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لمن يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
2: جديد الفنان علي بن محمد يلتقي

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تأتي مشاركات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأمر.

0: ردا على مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. قالت السلطات الإسبانية اليوم إن شخصين لقيا حتفهما وفقد ثالث بعد أمطار غزيرة وسيول اجتاحت إقليم قتالونيا. قالت الحكومة الإسبانية أن الشرطة أخلت اليوم مخيما للمهاجرين على أحد شواطئ جيب سبتة الذي وصل إليه عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب قبل أكثر من شهرين في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: لما نتكلم على أماكن حلوة في الإمارات دائما بنروح على أماكن معروفة.
1: مع جد
0: كم مرة هبة في شخص قال لك تعرفين لو تروحين هذا المكان في دبي راح تنبسطين، وتروحين تقولين أنا من متى موجودة هنا ومش عارفة عن هذا المكان.
1: بتعرف كريم إن عملت هاي العملة I think من شي تقريبا 4 أشهر. أوكي إيه؟ هلأ إحنا اليوم عم نحكي بأنه دايما منحس الجو الحلو والموسم الحلو إجا بدبي وراح وخلص وإحنا ما عملنا أي
0: ما سوينا شيء أو رحنا الأماكن اللي رحناها كل مرة
1: 100% رحنا على كل الأماكن اللي فبتحس بأنه كل الناس اللي ساكنة بالإمارات جابلها تكتشف شي جديد والبلد مليانة زي ما منقول بهيدن جيمز بأماكن سرية كتير من الناس بجوز بتعرف عنها وفي ناس ما بتعرف عنها.
0: يا سلام عليك.
1: رح أحكي لك مثال عن شغلة شو عملتها. كان جعبالي أجرب شغلة هيك لذيذة وجديدة وبنفس الوقت سوري مش هالبجت الخيالي عشان نكون متفقين، في أحيانا جعبالك يا أخي مشوار بالسيارة
0: بالضبط.
1: ما تعمل فيه أي شيء بس أنه أحس حالي
0: حتى
1: جربت شغلة
0: أروح
1: جديدة
0: أشوفها بس.
1: فعملت سيرتش ولقيت كتير من الناس عم بيحكوا عن، يعني إن شاء الله أكون متذكر الاسم صح، هو بيكري أوكي مخبز موجود بمنطقة ند الحمر والمكان بمجهود الشباب، تعرف هدول اللي بيكون محطوط عليهم بمجهود الشباب أوكي بتوقف وبتطلب شاي كرك والخبز تبعهم هو المعروف، بتطلبوا يا محشي جبنة وتشابس يا بيكون محشي جبنة بيضة على الحل يا نوتيلا
0: ما تجوعينا الصبحيات
1: كريم كريم ما أطيبه
0: يا سلام
1: مو عادي. وسوري أكلت وشربت
0: اسم المكان
1: هلأ رح أعمل لك يا سيرت أطلع لك يا أكلت وشربت شاي كرك I think طلع حسابي 8 دراهم أو 9 دراهم إشي زي هيك
0: بس
1: لا وشبعت ما كملت السندويشة أصلا يعني شبعت لك شبعت
0: يعطيهم العافية الشباب يعني.
1: فحسيت هاي الأماكن ند الحمار الورقة الخوانيج فيها كتير أشياء هيدن جيمز إحنا ما بنعرفها. مثلا واحدة من الأشياء اللي نفسي أروح وأكتشفها سيركال أفينيو. سيركال أفينيو هلأ في شغلة جديدة كمان عم يعملوها بالسيركال أفينيو، عم بيقولوا إنه رح تكون كتير حلوة على بداية شهر 10 رح تبلش. فنحن اليوم بدنا مساعدة المستمعين بدنا إياهم بغض النظر كنتوا بأي إمارة، ما رح ندور بس بدبي رح ندور بالسبع إمارات على توب 7 هيدن جيمز
0: بالضبط. يعني احنا نتكلم على دبي فقط، تخيلي كم هيدن جيمز فيها على مستوى الدولة
1: بالضبط.
0: ايش الاماكن اللي ممكن نلقاها؟ ودائما احب مثلا في عندنا ناس في المكتب هنا معروفين
1: صح،
0: هذول ناس الكامبينج اللي يروحون اماكن معينة
1: بيعرفوا
0: الهيدن جيمز، ممكن تكون طبيعية ممكن يكون متحف ممكن يكون بيكري اي شيء انت استمتعت فيه كتجربه
1: وبتحس انه اتس ورث ات الناس تعرف عنه عن جد. اليوم رح نبلش باماره دبي ونطلب منكم على 404 انا وكريم رح نعمل سلسله حتكون عباره عن 7 فيديوهات من كل اماره رح ناخذ توب هيدن جيم بنحس انه عن جد ياي اتس ورث ات انه نروح نزورها ونشوفها. واليوم رح نبلش باماره دبي، رح تكون الفقره على مدى هالاسبوع ان شاء الله كل يوم رح ناخذ اماره معينه ونشوف شو هي اكثر الأماكن اللي رح تحكوا لنا عنها. رح نبلش بإمارة دبي اليوم، وزي ما قالكم كريم بغض النظر المكان، هل هو كافيه هل هو مكتبة هل هو متحف هل هو حديقة هل هو محل بس ببيع شاي
0: نعم
1: أي شيء
0: حتى experience ممكن
1: صح.
0: يكون هو شيء أنت تروح تسويه
1: بالضبط.
0: مثلا أنا جدا جدا جدا أستمتع بحاجة اسمها اللي هو escape room.
1: اها اوكي
0: يا الله انا ممكن من اكثر الاكسبيرينسز اللي استمتعت فيها اكثر من من طياره اكثر من ايش تبين غصت مع قروش. الاسكيب روم بالنسبه لي كان متعه من الادرينالين
1: بيكون عالي
0: منتشي بالمتعه والفرحه والضحك والسواليف.
1: يلا انتو خبرونا على 404 هيدن جيم بدبي، رح نبلش بإمارة دبي
0: نعم.
1: يعني نختار وننقي ونشوف الفيديو القادم
0: وين
1: رح يكون عن جد.
0: لا
1: تخبوا علينا لأنه احنا ما بدنا نخبي عليكم وما بدنا نخبي على الناس اللي عايشة بالإمارات. خلينا نستفيد من السيزن من أوله تكون انت عامل سكيدجول صراحة.
0: وي كانت ويت.

جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: قصة فهلي خدتني يومها صوبة، لابوها لابو اللي صحى قلبي.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي مشاركات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالم.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يشهد الكشف عن مركبة الهبوط المطورة محليا، وفريق العمل يؤكد جاهزيتها إنجاز وطني. منصور بن محمد يشيد بتحقيق الإمارات أفضل ترتيب في تاريخ مشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية. 6 اتحاد الكرة يوفر 6 طائرات لنقل جماهير الإمارات لمؤازرة المنتخب في نهائي خليج 27.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس

0: وطنيا يجسد قدرات الكوادر الإماراتية في تطوير تقنيات ومكونات مخصصة لمهام استكشاف الفضاء العميق. وأوضحوا أن المركبة تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات خلال أقل من عامين استعدادا للانضمام إلى المستكشف محمد بن راشد الذي يستعد للانطلاق في الربع الأول من عام 2028 ضمن ثاني مهام دولة الإمارات لاستكشاف الفضاء بين الكواكب. وتتضمن المهمة رحلة تمتد نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات وصولا إلى الكويكب جوستيسيا 269 الوجهة 7 والنهائية للمهمة. وقال محسن العوضي مدير إدارة المهمات الفضائية ومدير مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات في وكالة الإمارات للفضاء إن الإعلان عن جاهزية مركبة الهبوط يمثل خطوة مهمة في المشروع. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغوايا 2026 والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الآسيوية عام 1978، بما يؤكد حرص الرياضيين على إعلاء راية الوطن والسعي الدائم نحو الوجود في مقدمة المشهد الرياضي القاري. وأشاد سموه بنجاح وفد الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الدولة بدورات الألعاب الآسيوية، مؤكدا أن هذه الحصيلة تمثل إنجازا يستحق التقدير والاعتزاز وتعكس ما قدمه الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية من جهود طوال فترة الإعداد والمنافسات. أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم توفير 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى مدينة جدة لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره السعودي في نهائي كأس الخليج العربي خليج 27 المقررة الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار دعم المنتخب وتعزيز الحضور الجماهيري الإماراتي في المباراة المرتقبة. وأوضح الاتحاد أنه سيتم إطلاق رابط التسجيل أمام الجماهير اليوم للراغبين في الاستفادة من الرحلات مخصصة لنقل المشجعين إلى جدة. ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره السعودي في المباراة النهائية المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتنطلق في 9 مساء بتوقيت السعودية والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 55 شاحنة محملة ب 617 طنا من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 وفي إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وشملت القوافل مواد غذائية ومواد إيواء بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين. وبذلك بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 منذ انطلاقها 14,442 شاحنة بحمولة إجمالية بلغت 136.891 طنا من المساعدات الإنسانية. ويواصل فريق عملية الفارس الشهم 3 تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش المصرية وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها. أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو وحزمة دعم في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى كييف في الوقت الذي تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية لهجوم جديد اليوم

نفذته طائرات مسيرة روسية. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا ردا على مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية ستصعد هجماتها على المنشآت العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم. الأخبار من شبكة آرن.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
5: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

بدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
0: شي وايد أسهل.
2: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: لكثير منا هناك شعور يدفعنا دائما إلى المضي قدما، شغف حاضر في كل لحظة، لأن الطموح يكبر ولا يقف حيث بدأ ليحول أحلامنا إلى حقيقة. ومع كل رحلة تبدأ حكاية تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا. فإلى أين ستأخذكم رحلتكم؟ اتحاد Beyond Borders.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تأتي مشاركات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالم.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026 والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركاتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الآسيوية عام 1978. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في أضرار بغرفة المحركات دون أن تحدد توقيت الواقعة. وقالت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير ولم ترد تقارير عن أي آثار بيئية وقت إصدار الإشعار. قررت السلطات الإسرائيلية اليوم فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 من أكتوبر 2023. أعلن المستشار الألماني

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
1: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: قرار شخص.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
3: انجرح قلبك عدا،
2: يتضمن أربع أغاني من ألحان

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة وقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال كبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد نفخر بعقول إماراتية تحول الطموحات الكبيرة إلى إنجازات. هيئة بريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف محمد بن راشد ضمن ثاني مهام دولة الإمارات لاستكشاف

0: متر لاستكشاف 7 كويكبات. حجم قطاع الفضاء الإماراتي اليوم يتجاوز 44 مليار درهم، ونعمل حتى 2031 على مضاعفة عوائد اقتصاد الفضاء وترسيخ موقع الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالميا. نفخر بعقول إماراتية تحول الطموحات الكبيرة إلى إنجازات، ونواصل الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا لصناعة مستقبل جديد للإمارات في الفضاء. ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية نجاح أبناء الإمارات في التقدم بجدول الترتيب العام للميداليات في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026، والوصول إلى المركز 13 من بين 45 دولة مشاركة، وذلك في أفضل مركز للدولة في تاريخ مشاركاتها بالحدث منذ بدء حضورها في دورات الألعاب الآسيوية عام 1978. وأثنى سموه على المسيرة المميزة للشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم في دورات الألعاب الآسيوية وما قدمته من مستويات لافتة على مدار مشاركاتها، بعد أن أسهمت في حصول منتخب الإمارات لقفز الحواجز على الميدالية الفضية للفرق في آيتشي ناغويا 2026، لترفع رصيدها إلى 4 ميداليات آسيوية خلال مسيرتها. نبقى في الشأن الرياضي، حيث يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تقديم مستويات هجومية مميزة في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 2027، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف خلال 4 مباريات، ليصبح على بعد هدف واحد في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي لمعادلة أفضل رصيد تهديفي له في نسخة واحدة من كأس الخليج، والبالغ 10 أهداف، والذي حققه مرتين عامي 1986 و2013. ويخوض منتخب الإمارات المباراة النهائية لخليجي 2027 أمام المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعدما تأهل إلى النهائي إثر فوزه على المنتخب العماني بهدف دون رد في الدور نصف النهائي. هذا وأكد لاعبو منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم أن الدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب طوال مشواره في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 كان عاملا رئيسيا في تعزيز معنوياتهم وتحفيزهم على بلوغ المباراة النهائية، معربين عن تطلعهم إلى مواصلة هذه المساندة في مواجهة المنتخب السعودي وبذل أقصى الجهود للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير الإماراتية. الآن ننتقل بكم إلى آخر أخبار المنطقة والعالم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في أضرار بغرفة المحركات دون أن تحدد توقيت الواقعة. وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير، ولم ترد تقارير عن أي آثار بيئية وقت إصدار الإشعار. قررت السلطات الإسرائيلية اليوم فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين، بالتزامن مع إحياء الذكرى 3 لهجمات 7 أكتوبر 2023. أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرس عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو، أي 1.13 مليار دولار، وحزمة دعم في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى كييف في الوقت الذي تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية لهجوم جديد اليوم الأحد نفذته طائرات مسيرة روسية.
1: شبكة ARN.
0: ختاما، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تشكيل قوة الذكاء الفائق SIF التي ستتولى مهمة تنسيق

وفق جهود الحكومة الفيدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الاصطناعي. وكتب ترامب على تروث سوشيال: عقب الاتفاق التاريخي الذي أبرم في البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق والذي شهد تكاتف أهم شركات التكنولوجيا في العالم وتأكيدها على مسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي، أعلن اليوم عن تشكيل قوة الذكاء الفائق SIF، وعين ترامب مدير الاستخبارات جي كلايتن لقيادة فريق قوة الذكاء الفائق SIF. ختام النشرة، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026
1: في هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: صمت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدراً مباشراً لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرياتورز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال كبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حمدان بن محمد نفخر بعقول إماراتية تحول طموحات الكبيرة إلى إنجازات. أحمد بن محمد يحضر احتفال القنصلية السعودية في دبي باليوم الوطني السعودي 96.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء الكشف عن مركبة الهبوط التي تم تطويرها وتجميعها واختبارها في دولة الإمارات ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية للطيران خلال أقل من عامين. وتستعد المركبة للانطلاق على متن المستكشف

0: ضمن فريق وطني واحد على مهمة ستقطع نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. حجم قطاع الفضاء الإماراتي اليوم يتجاوز 44 مليار درهم، ونعمل حتى 2031 على مضاعفة عوائد اقتصاد الفضاء وترسيخ موقع الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالميا. نفخر بعقول إماراتية تحول طموحات الكبيرة إلى إنجازات، ونواصل الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا لصناعة مستقبل جديد للإمارات في الفضاء. حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي الحفل الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي 96 في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل سعادة الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية وإلى الشعب السعودي الشقيق، متمنيا للمملكة دوام التقدم والرفعة والازدهار. يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تقديم مستويات هجومية مميزة في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف خلال 4 مباريات ليصبح على بعد هدف واحد في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي لمعادلة أفضل رصيد تهديفي له في نسخة واحدة من كأس الخليج والبالغ 10 أهداف والذي حقق مرتين عامي 1986 و2013. ويخوض منتخب الإمارات المباراة النهائية لخليجي 27 أمام المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. بهذا الخبر الرياضي أنتقل إلى آخر أخبار المنطقة والعالم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز مما تسبب في أضرار بغرفة المحركات دون أن تحدد توقيت الواقعة. وقالت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير ولم ترد تقارير عن أي آثار بيئية وقت إصدار الإشعار. دانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضيها منددة باستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53 والذي اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. قررت السلطات الإسرائيلية اليوم فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي 2 والأربعاء المقبلين بالتزامن مع إحياء الذكرى 3 لهجمات 7 من أكتوبر 2023. ختاما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 1 مليار يورو أي 1.13 مليار دولار وحزمة دعم في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى كييف في الوقت الذي تعرضت فيه العاصمة الأوكرانية لهجوم جديد اليوم نفذته طائرات مسيرة روسية. ختام النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: تاني.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما أعاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته أن هي فاتها القطار ولا أنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي. فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معكم يوم 10 اكتوبر في سبيس 42 ارينا في العاصمه ابو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحه على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس ايفنتس والراعي الاعلامي العربيه 99.

الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.

0: الشباب. لما نتكلم على أماكن حلوة في الإمارات دائما بنروح على أماكن معروفة.
1: مع جد
0: كم مرة يهبة في شخص قال لك تعرفين لو تروحين هذا المكان في دبي راح تنبسطين، وتروحين تقولين أنا من متى موجودة هنا ومش عارفة عن هذا المكان.
1: بتعرف كريم إن عملت هاي العملة I think من شي تقريبا 4 أشهر. أوكي إيه؟ هلأ إحنا اليوم عم نحكي بأنه دايما منحس الجو الحلو والموسم الحلو إجا بدبي وراح وخلص وإحنا ما عملنا أي
0: ما سوينا شيء أو رحنا الأماكن اللي رحناها كل ما
1: 100% رحنا على كل الأماكن اللي فبتحس بأنه كل الناس اللي ساكنة بالإمارات جعبالها تكتشف شي جديد والبلد مليانة زي ما منقول بهيدن جيمز بأماكن سرية كتير من الناس بجوز بتعرف عنها وفي ناس ما بتعرف عنها.
0: يا سلام عليك.
1: رح أحكي لك مثال عن شغلة شو عملتها. كان جعبالي أجرب شغلة هيك لذيذة وجديدة وبنفس الوقت سوري مش هالبجت الخيالي عشان نكون متفقين، في أحيانا جعبالك يا أخي مشوار بالسيارة
0: بالضبط.
1: ما تعمل فيه أي شيء بس أنه أحس حالي
0: حتى
1: جربت شغلة
0: أروح
1: جديدة.
0: أشوفها بس
1: فعملت سيرتش ولقيت كتير من الناس عم بيحكوا عن، يعني إن شاء الله أكون متذكر الاسم صح، هو بيكري أوكي مخبز موجود بمنطقة ند الحمر والمكان بمجهود الشباب، تعرف هدول اللي بيكون محطوط عليهم بمجهود الشباب أوكي بتوقف وبتطلب شاي كرك والخبز تبعهم هو المعروف، بتطلبوا يا محشي جبنة وتشابس يا بيكون محشي جبنة بيضة على الحل يا نوتيلا
0: ما تجوعينا الصبحيات
1: كريم كريم ما أطيبه
0: يا سلام
1: مو عادي وسوري أكلت وشربت هلا رح أعمل لك يا سيرش أطلع لك إياها أكلت وشربت شاي كرك I think طلع حسابي 8 دراهم أو 9 دراهم إيش زي هيك
0: بس
1: لا وشبعت ما كملت السندويشة أصلا يعني شبعت لك شبعت
0: يعطيهم العافية الشباب يعني
1: فحسيت هاي الأماكن ند الحمار الورقة الخوانيج فيها كتير أشياء هيدن جيمز إحنا ما بنعرفها. مثلا واحدة من الأشياء اللي نفسي أروح وأكتشفها سيركال آفينيو. سيركال آفينيو هلأ في شغلة جديدة كمان عم يعملوها بالسيركال آفينيو، عم بيقولوا إنه رح تكون كتير حلوة على بداية شهر 10 رح تبلش. فنحن اليوم بدنا مساعدة المستمعين بدنا إياهم بغض النظر كنتوا بأي إمارة، ما رح ندور بس بدبي رح ندور بال7 إمارات على توب 7 هيدن جيمز.
0: بالضبط يعني احنا نتكلم على دبي فقط، تخيلي كم هيدن جيمز فيها على مستوى الدولة.
1: بالضبط
0: ايش الاماكن اللي ممكن نلقاها، ودائما احب مثلا في عندنا ناس في المكتب هنا معروفين
1: صح،
0: هذول ناس الكامبينج اللي يروحون اماكن معينة
1: بيعرفوا
0: الهيدن جيمز، ممكن تكون طبيعية ممكن يكون متحف ممكن يكون بيكري اي شيء انت استمتعت فيه كتجربه
1: وبتحس انه اتس ورث ات الناس تعرف عنه عن جد. yes. اليوم رح نبلش باماره دبي ونطلب منكم على 4-0-4 انا وكريم رح نعمل سلسله حتكون عباره عن 7 فيديوهات من كل اماره رح ناخذ توب هيدن جيم بنحس انه عن جد ياي اتس ورث ات انه نروح نزورها ونشوفها. واليوم رح نبلش باماره دبي، رح تكون الفقره على مدى هالاسبوع ان شاء الله كل يوم رح ناخذ اماره معينه ونشوف شو هي اكثر الأماكن اللي رح تحكوا لنا عنها. رح نبلش بإمارة دبي اليوم، وزي ما قالكم كريم بغض النظر المكان، هل هو كافيه هل هو مكتبة هل هو متحف هل هو حديقة هل هو محل بس ببيع شاي
0: نعم
1: أي شيء
0: حتى experience ممكن صح. يكون هو شيء أنت تروح تسويه.
1: بالضبط
0: مثلا أنا جدا جدا جدا أستمتع بحاجة اسمها اللي هو escape room.
1: اها اوكي
0: يا الله انا ممكن من اكثر الاكسبيرينسز اللي استمتعت فيها اكثر من طياره اكثر من ايش تبين غصت مع قروش. الاسكيب روم بالنسبه لي كان متعه من الادرينالين
1: بيكون عالي وانا
0: منتشي بالمتعه والفرحه والضحك والسواليف.
1: يلا انتو خبرونا على 4-0-4 هيدن جيم بدبي، رح نبلش بإمارة دبي يعني نختار وننقي ونشوف الفيديو القادم
0: وين
1: رح يكون. عن جد لا تخبوا علينا لأنه احنا ما بدنا نخبي عليكم ما بدنا نخبي على الناس اللي عايشة بالإمارات. خلينا نستفيد من السيزن من أوله تكون انت عامل سكيدجول صراحة.
0: وي كانت ويت

0: فودين. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي ماج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد، مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.

0: صوت بلا صورة.
1: من خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر.
2: تم الإعلان عن إنستغرام كرييترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام إن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا.
3: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال كبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية اليوم خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة جميع شعوبه. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كينيا الصديقة في ضحايا حادث تصادم مروري وقع في منطقة سلامة جنوب شرق العاصمة نيروبي وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم بأن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد قد استقال، وأن حامد بوفارد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة سيتولى منصب القائم بأعمال الوزير. دانت سوريا الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضيها منددة باستكمال العمل فيما يسمى خط سوفا 53 والذي اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مدير الاستخبارات جي كليتون لقيادة فريق عمل حكومي جديد معني بالذكاء الاصطناعي، ويطلق ترامب على هذه الفرقة اسم قوة الذكاء الفائق، حيث سعى إلى إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي بالذكاء الفائق. ختام محطتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: هي 99 الموسيقى أولا.
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: ولا

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: في هنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخونك.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عدل.
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: والطلع مش بالإيد.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.